0: 住，他们可能会被迫流落街头。
1: ضبينا غراضنا ويا بدها تفل العالم بالأول ما خلصنا نحن ما خلصنا يعني هلا حشرونا نحن بالأمور هذو نحن شو قلنا خطة شو قلنا دعوة شو بدنا نعمل يعني
2: بعد انضرب بصور يا خيي ملنا حالنا طلعنا وما نروح يا خيي ما فيش مطرح يا تقبرنا هلا طلعنا على الشارع
3: لوين هلا
2: هلا على صيدا مش عارفين هي انا بصيدا صرنا
4: 俄罗斯国